0: بالنسبه للجهاز المانيتير We've been diverted to the hemorrhage.
1: Copy to Schwinn.